0: عالم علينا بأعلى صوت.
1: اشهد يا عالم علينا بأعلى صوت.
0: إحنا مع غزة الآبية.
1: إحنا مع غزة الآبية.
0: والكل ساكت وانتو بتعلوا الصوت.
1: والكل ساكت وانتو بتعلوا الصوت.
0: إلكم من غزة تحية.
1: إلكم من غزة تحية.
0: علينا بأعلى صوت.
1: اشهد يا عالم علينا بأعلى صوت.
0: احنا مع غزة
1: الآبية.
0: والكل ساكت وانتو بتعلوا الصوت.
1: والكل ساكت وانتو بتعلوا الصوت.
0: إلكم من غزة تحية.
1: إلكم من غزة تحية.
0: بالطيارات غزة داخل صحن الموت.
1: بالطيارات.

0: الناس تموت.
1: تبعد المعادن من جوع الناس تموت.
0: عملوا إبادة جمعية.
1: عملوا إبادة جمعية.
0: اشهد يا عالم عالينا بأعلى صوت.
1: اشهد يا عالم عالينا بأعلى صوت.
0: احنا مع غزة الآبية.
1: احنا مع غزة الآبية.
0: والكل ساكت وانتو بتعلوا الصوت.
1: والكل ساكت وانتو بتعلوا الصوت.
0: إلكم من غزة تحية.
1: إلكم من غزة تحية.
0: والدار صعبة وطويلة يا غزة.
1: والدار صعبة وطويلة يا غزة.
0: وعليها عقدت النية.
1: وعليها عقدت النية.
2: Tout d'abord, ce que je peux faire, c'est te souhaiter bon anniversaire. Ça vient du cœur, c'est au fond de moi, y'a rien, au fond de moi, y'a rien de plus sincère. Je me suis donné du mal pour t'offrir quelque chose.